ولي مخلاي ويقول لي من الحين في الوقت وفرسي وشايين قارك كدير زي العب مخلاي وقال بيرام هنيف أحراق ودفاد بلد أحباب زيت مصبار أحمد بعزيز لكن بيت العظيم من زي رمان بحمام وانا كهاشي طول يستجوع بينا برغامة في الوقت مليونير زحيم